وبالآخر جسدها. وكما تقود الأم طفلها قادته بيده إلى مائدة الرعاة. قد